مالي ما في صراحة ليش ليش ليش ما في صراحة مش مية الساحة بعيدين الساحة انتو كثير بعيدين الساحة ما في ما في ما في صراحة انتو كثير بعيدين الساحة هذا في ستايل ولا المبارحة

بص بص عالدفيا تراها صح تطير بس ما تخطيه تجي دهان جنبي بس عني ما تخليه يوم نقص بنخليه اصن علي علي على الفاشي فلي ويل ويلك ولي الهان يلا غني مالي نفسي عني ظن ظنك ظن ظني فن فنك وفني الواحد هاي مثلني لان انا ولا انت يا ابني واحد كتبها يلا ودي

مش بقشطر كطايب اسمع انت قصة ولا حاجة انا شايف شكلك حاط ستيريو بعد الطوفان طايب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: شعر من اللي انت كاتبه او من اللي انت يعني بتستوحيه؟
1: والله الحقيقة انا ودي حقيقة اكتب شعر لا وش الاغنية هذيك؟
2: رد علي وقول من حبيبي انا.

0: ليش تغني هيك؟ ليش تعمل هيك؟ ليش نفقوا فيك؟ ليش؟ ليش؟
1: فيش حريم لنا طبعا، نجيب لنا واحدة من برا

لا تحكي لي بالأمس لا خليني ماشي على الخامس تعرف ماشي عليهم دايس أنا بصراحة مش جعلي وباكس لا نحلم يا

مدبر عقلك هادي وراح تصل سوابع قاسع شو حصل حصل مش عندك هان وصل وصل قالوا عنا شبك فصل فصل لانه شبها بس حصل حصل

0: اخوان الكي اس سي في الحمراء مسكر عنا الحفله فوق على الباب طلعوا لنا اياها
1: الكي اس سي في مسكر على المدخل اخوان بالله طلعوا لنا اياها
0: رجعت لي عندي هاء

تعب ولا ميانيس دايما مش شايف السادس سادس حطة ولا كويانيس مش شايف انت هيك فلابس ليش ولا كنت هيك لابس حطة ويانيس جد